0: يا قاضي الغرام، أنا خسيت من الغرام، بحب الجارة، شو بعمل؟ جاوبني أوام.
1: كان الجارة بتحبك، لا تخاف ولا تتلبك، أحكي مع أمك وبيا واطلبها وقوي.

0: FM。
1: يا عاضي أنا حلوة كتير وخدي أنعم من الحرير ولسه صغيرة وصبية وبنار الحب مكوية عم بتلهلب بالغد

0: برفيقي حنورق أنا تلميذي قلبي دق شاب رفيقي حنورق ورفيقي بيلطفني وطالب إنه يخطفني ورفيقي بيلطفني وطالب إنه يخطفني بقبل يخطفني يا قاضي وبهرب ولا لا
1: اوعي تهربي اوعي يا حلوة يا دلوعة كفي دروسك بالأول.

0: بسيطة.
1: هذا مولك حيطك
0: بسيطة.
2: شو هالقصة يا ابو تشليطة؟ شو ما حكينا لك بسيطة.
0: ارتاحوا
3: تحت
0: اسمعوا
3: سمعنا
0: جحي قال هالموال خربت عمر تنزلت طلعت حايدة عن ظهري بسيطة.
2: ايالك شو عبالك ضلك غني احلالك لا تنسى ولا تهتم ولا عمرك رح تحملها.
0: جحي قال هالموال خربت عمر تنزلت طلعت حايدة عن ظهري بسيطة. بسيطة.